يا لبالي يا مراد الله يا الغضيف الله يا لبالي يا لبالي يا بليتني يا لبالي يا بليتني يا مراد الله يا لبالي